الشيخ حسين جميل ام عبد العزيز الشيخ حسين جميل امنا ابيب الشيخ حسين جميل امنا شيخ جان الشيخ حسين جميل امنا بابا لاي الشيخ حسين جميل ام شيخ عمر الشيخ حسين جميل

احنا بلدك مال عبسة يا عيدة نكوية على جمال زين ومالاي طور مالاي جاي مقياي محمد زين مقياي يبازين مجد بكين مقياي ما قد كان جاي مالي ما قد كان جاي ما كان نار

تمام وقلع المسارقي يا ليت عجال البدرة مقبل مصمم يا بفال أبس الخرام بشاكا جاي

الحمد لله رب العالمين. الله الحمد لله أنني ما نذرنا على كل حال، الحمد لله حمدا كثيرا، الحمد لله على كل شيء.

مرساس هوا رو كتب تبل سنكر دميل فران يدي هاد تي سكوا يا باي فات من تفتي دو كل قر كم رتا أكو يسيب سجبال جير جم تمير هاد بقول درامي قوس تان درامي تبلم شك نعان جان سادي كسر بول ما خوي بول ما خوي كل قر كم نو إد لبودي بيت من دكار ورلام كتولي سنكالت

جم واي مي مام سف القلم دي جملة سف فربنا ما يبالك عرضو شي جدي جبارم جي ما جورم بو فربنا دارم جي ما جورم بو خرق دارم جي نك جورنا بور اي كوكو عبدالي جو سمير سباي ميرلو

اجمل دم وما يدور ما لا يجوي مقياي امك زين مقياي بزين من الدقن مقياي ما قتل ياي مالي ما قلت جوب ما تنهر نانيو ما مقياي مار كتل كلام بديس بي نان باقي اي سن ياي تاكي فاما مفايا Yeah.

0: من أليها فعن ويبدأ وجه ربك ذي الجلال والإكرام
1: كغوغا تجاني تجانو دا يتنتي فولبي كوتال جانغويبي تبتال بلاغو كورال يكوستندرال ميجوجي أمتاوي